0: وي
1: وي
0: سيدي
1: تراس الخش من تكاك تيتاي سيميم وتكتر تاي الخش من وش كتر كسام قمس تكاك تيت سيات قمس الخش من وش تكتر أولي تميتين تكاك تيتاي سيمايس أولي تميم شكسيت سماتين As I know, I'm going to go to the house.
0: Wait, how did you go?